صالحك تاني يا ما البعد سقاني ويا ما القرب ضناني توبا كنت اخصمك وارجع صالحك

مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق

اه من حيرة قلبي واه من دمعة عيني كل ما اقول انساك توحش ونارك وتصحيني اه من حيرة قلبي واه من دمعة عيني كل ما اقول انساك توحش ونارك

الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله عليك يا